صالحات قولي ليك جمال خرابي من حفصة الأغلام جابابي تقر حفصة الأشمال جابيري تقر تروجك الراموسانك جيبو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو صالحو مال خرابو وزير أبرامو سانك ما تشبو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافابان هو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي